بينما حلت طائرات كويت كابتر حال الموت. في كويت كابتر في الحي ما تلاقيش ولا واحد في الحي، كان شبح بيلاحق كل مواطن فعليا. ما في وصف إلا نقول طائرة الموت.

0: that you are watched all the time and you can be just the next target.
1: في كل مكان كان يلاحق جيش الاحتلال المواطنين باستخدام طائرة الكواد كابتر حجم صغير جدا بإمكانها أن تدخل إلى كل الأماكن إلى مراكز الإيواء وإلى البيوت المدمرة وإلى الأحياء السكنية استخدمها في الكثير من الأماكن والمناسبات في تفتيش المنازل في تثبيت بعض المواطنين وأيضا إلقاء المناشير وبنفس الوقت أيضا إطلاق أصوات لرعب المواطنين في نص الليل تصحى على صوت صراخ الأطفال العائلات لم تنام الليالي بسبب هذه الطائرات
2: Hossam Shabbat was a journalist for Al Jazeera and Dropsite News, based in the north of the Gaza Strip. We interviewed him on February 2025 during a brief ceasefire.
3: An Al Jazeera journalist is among two media.
4: Hossam Shabbat was one of the best known journalists in Gaza.
5: Hossam Shabbat was killed in an Israeli airstrike on his car.
6: Bombed and killed Al Jazeera journalist Hossam Shabbat.
2: Around a month after our interview, Shabbat was killed in a targeted drone strike. He was just 23 years old. Shabbat said that every part of being a journalist, from reporting on the ground to transmitting footage from the tops of high buildings, put him and his colleagues at constant risk.
1: وقت من الأوقات يعني مين العاقل اللي كان يطلع في هذا المكان؟ الناس كانت تنظر لكل واحد بيقف في مكان مرتفع هو شهيد أو بيحمل كفنه وبيمشي إحنا كنا من ضمن الناس الصحفيين اللي كنا مجبرين إن نطلع هيك بأماكن عالية ونتجول في هذا المكان مجبرين عشان نرفع المادة والتقرير اللي كنا نتحارب فيه عشنا ما يزيد عن 15 شهر على هذا الحال تشرد من مكان لمكان تيجي طائرة كواد كابتر تتخبى ورا الحيطة تشرد على شقة ثانية تيجي الزنانة تضطر تنزل تطلع ثاني
2: Before he was killed, Shabbat told us he'd been targeted by drones multiple times, including while reporting at the Jabalia refugee camp in 2024 with paramedics and civil defense workers. When they returned to their vehicles, they found scores of people injured and others dead.
1: فاجأنا بالأشلاء الممزقة في الشوارع في الطرقات النساء تصرخ والأطفال ومشهد صعب جدا لا يمكن وصفه ليس من وظيفتنا لكن نحن نشعر وإنسان في الآخر أصبحنا نلملم الأشلاء مع العائلات وإحنا بنصور والجميع بينتشل فجأنا بإطلاق نار بشكل مش طبيعي في المكان تحولت المنطقة لحمراء طيب فجأنا بوجود ما يزيد عن أربع طائرات كواد كابتر هو اللي سبب أصابت السيارة الخاصة فيه بشكل مباشر الموت كان لحظات انسطح عندي الإقزاز ضرب جنب تانك السولار يعني قاصد إنه يصلني
2: Capturing the use of quadcopters armed with machine guns on video has been difficult, but Palestinians across the Gaza Strip have reported their use, including against children. Doctors who've worked in Gaza also say they've seen the consequences. This is British surgeon Nizam Mahmoud testifying before a British parliamentary committee last year.
7: So the drones would come down and pick off civilians, children, and we had description after description. This is not, you know, an occasional thing. This was day after day after day, operating on children who would say, I was lying on the ground after a bomb had dropped and this quadcopter came down and hovered over me and shot me.
8: Israel has had the opportunity to test and refine drone technology over the past few decades, just by virtue of its military occupation over the Palestinian territory. So its blockade of Gaza has lent itself the opportunity to deploy various iterations of drones over the past 20 years, from surveillance drones to drone swarms to suicide drones to cutting-edge AI-powered drone systems. There's been a huge influx

0: By 2024, Israel had launched its most destructive war on Gaza ever. And I wondered with increasing concern what had become of Jawdat and his family. And also, was his museum with Gaza's priceless treasures still intact?
1: والكل كان يعتقد انه مساله ايام او اسابيع او حتى اشهر قليله حتى تخلص الحرب. الحرب على كل الشعب. ولا مش بس على الشعب، مش على الانسان. على الانسان وعلى الحجر وعلى الحيوان وعلى الطير. على كل شيء ممكن. تمام. اي مظهر من مظاهر الحياه في غزه كان يفضل القضاء عليها.
0: Jawdat took his family to safety early on in the war. The antiquities collector was acutely aware that his home and adjacent museum could be targeted, just like other cultural institutions across Gaza.
1: لم يبقى شيء من المتحف. المتحف بعد ما بعثوا لي صور ياريتو المتحف ياريتهم هدوا كان أسهل علي لأنه أعتقد وصل لمرحلة محتاج إزالة كلية

0: أثناء وصول أحد فريق الخبراء بالإطلاق.
1: A team of experts was arriving

0: يا عمي من غاد من غاد مركل صغار من غاد من غاد من هنا
1: عالي
0: عالي يا هان هيا هيا هيا
1: عالي هان
2: يا ريت نجيب الجاكيته كم ولاد يعرفون من الجاكيته كلمتهم لما وصلتوا بعدين ما فيش رسالة مش قادر اصلهم
3: Thank you.

0: حسابنا نجيب انت بخير ان شاء الله يا رب. هما نفك من الشق الثاني انت. هما تخلص سيب وروح على الثاني. انا في كمان واحد لسه. وما شدوا شد، شدوا شد وخلص، مهري ما منزوم هو. الو، اي ماما. طب انت ايش سمعت في الاخبار عندكم؟ لا
1: لا كان
0: طيب نوقف يعني الوقت؟
1: انا خايف روحي للطاوله
0: صدره عادي بدك توقف نوقف مش مشكله. ايه؟
1: تصحى وتروح اول يوم؟
0: طبعا الكل اليوم هي اغلب الناس يعني اخذت عفشه وورده وكل المراحل الناس بتستنى. ما هو مش هيعمل حتى الان ما يسلموا الاسيره في الاخبار.
1: مش عارف انا لك كثير كانت امور كويسه بقول مش عارف عايشه الطبقات عايشه مش عايشه.
0: صح كلامك الوقت بنشوف محمد ايش بنعمل نسوي. ماشي يلا سلام. محمد ما اعلنوش لسه ولا ابوك ولا اي حاجه لحتى الان.
2: ايش يعني انا ما
3: يفكرش؟ لا قلت له صم ما اعلنوش شيء.
0: قال لي لو فك عادي بكون كنت بيته عند مبناه او شيء. فك انت هذا الاول فوقاني بعدين يعني خلص. مش عارف. انت شايف اغلب الناس بتستنى على حر من الجمر. اربط الكيس هذا هدول خليهم على جنب عشان اروحهم معانا. الشنط هدول حطيهم هنا على جنب. خلص بس سيبك منهم هدول انت مسمينه خلاص. اديهم لناصر، ناصر هو اللي بيلم. وبعطيك يا محمد البس.
4: انت ما عقلت الاواعي.
0: مش ايش نعمل؟
4: مسقع مش قادرين.
0: مش
4: ضلك حط ديك بجيبتك.
0: كتبت لك اسمك على ايدها شوف. لو حد يسالك إيه على اسمك وين هذا ولا سمح الله لا ان شاء الله بتضرب نصر بالسلامه. شايفه؟ ماشي؟ شطوره. حبيبتي. نجهز الامور كلش ان شاء الله يا حبيبي. تعال اطلع هنا بس شويه محمد. مسامير حطوا معنا ايش في رجلكم.
5: كلمتني قالت لي انا دموا عند قلطه الزهره.
6: ليش اسوي؟
5: وينها قلطه الواد؟
6: طيب ماشي يعني بقوا قبل
5: يعني المفروض لقيت البنت المفروض تبدا وصول على وصول يعني بيجوا بس الناس يبعدتوه.
6: انت بالله تطلع عديله، عديله جايب معها كيس
5: بالدار.
6: محمد مش راضي يسيب ابنه.
7: راضي يسيب امه؟
6: مش راضي يسيب جوز خالته عديله.
5: كلمتهم لما وصلتوا بعدين ما فيش رساله مش قادر اصلهم.
0: تاخذك الشمبيون. محمد يلا يلا يلا زي ما كنا ماشيين تو. يلا يا عائشة قولي يا محمد لبسني يا ورا ظهري والله خفيفة. هاي هاي اعطيني انا خفيفة الكيس الدين منا ورا كتاع ورا ظهري يما ورا ظهري لابسيني يا منا يلا يلا جيت هاي
8: حمود ضاع بجاب
0: تحت يلا يلا امشي وانت ساكت يلا.
2: ايش اسوي والله دوي
0: عليك. يلا يلا هات ايدك. يلا عابد تعال امسك ايد منا. يلا امسك ايد منا. امسك ايد مش انا. في صخور الاسفلت انكسر اوعى تقعوا.

0: بالراحة تطلع. مش وشم منا وعهد بتو منك. هاي اطلع. خليها خليها شمال ومين. خليها. تعالي هان جنبي. لحسن نضيع. نروح سلمين يلا.
1: الله أكبر.
0: تقى. منا. الجوال معك يا منا. منا. الجوال معك ما. يا رب نلاقيها. وين نروح؟ وين نروح؟ أمال وين مروحين؟ أم بابا؟ يا رب يا مو.
2: من هان من هان يا أختي مساكة مش هتعرف تطلع من هان. اطلع من هان. نطلع على البسكليت من غير. يا رب ترد على الجوال يا رب. يا رب تسمع الجوال وترد. برين هي بنتي هان في الماء. انا متاكد وصلت. هذه هان بس ترد على الجوال. ايوه يابا وين انت؟ الو وين انت يابا؟ يابا انت وين يا حبيبتي؟ وين انت؟ الو يابا وين انت بالضبط؟ وين انت يابا؟ خليكي فاتحه الخط بس اطلع ندفع عالي عشان تكلميني. وين انت بالضبط؟ سمعاني؟ الو
3: يا الله بس يلقط الخط كم مره زغر روحي.
2: مش قادر اصور لحدا. الصبح لما كلمتك كان عند الواد قبل ساعه، ساعه وشويه. وبنت الثانيه ماشيه هي وناصر الصغير. وقلط وكانوا كلمتهم قالوا لي قلط الزهره. مش عارف ليه لقيت المفروض زمان وصلوا. ايش ايش يا طلال؟ الله
4: يسلمك ابو محمد.
2: سلامات.
4: رجعت الحبايب يا رب.
2: يا رب الله يرضى. بس انا خايف تكون مرتي كمان قالت اطول مش شايفهم انا. هي اللي معايا الكم الصغار. انا عارف ايش اسوي لها مره تبر انه مشغول مشغول صار ما بقول لهم خايف تكون مشغول.
0: وشي انا مش قادره حسوف في الطريق انا. امل امل كهدت اكتافي. امل تريحني بامل وانا اخذ اغراض.
5: خلص لبس الشنطه. البس الشنطه قدامك.
0: لو لبس الشنطه قلتين قدامك
6: معرفش.
0: قدامي زي ورا ورا تقول بتقل هيك لورا.
6: معرفش ايش اللي قدام انا.
0: طيب خذ لي هذه انت
6: شو.
0: قدام هذه هذه هدتني هذه مش قادره.
6: لبسني اياها وانا بس لقدام يما انا.
5: يلا خلاص
0: قول يا رب يما. محمد اه يا اختي اضحكي بيطلع لك. البسيه ويلا. صبرا جميلا. يلا يا قومو بتقول لي مش قادر امشي وانا حملاها. تفضلي شو لوليني اربطها.
5: عبد يلا تعال.
0: استنى استنى يا مسلم هيجع ايدك من هنا شوي.
6: بس يلا خلاص
0: يلا قومو يلا يلا يا رؤى هات ايدك. يلا يا دكتوره مش معايا امشي.

0: Hakkını bil yani.
1: الله يرضى عليك. وين امك؟
2: ترى اخي.
1: طيب. طيب. بس نلاقيهم ان شاء الله، ان شاء الله نلاقيهم، ان شاء الله نلاقيهم. ان شاء الله نلاقيهم.
2: صار صعب ان انا مش
1: كثير قلت نجيهم بيجوا بيجوا بيجوا بيجوا ان شاء الله بيجوا. هذول تعومكم؟
2: في غرض من غرض محمود.
1: غرض مين؟
2: ايه غرض غرض محمود.
3: بس كل
1: هاي بين حسن
2: استنى استنى كأني شفت خالتي هيا
1: وين شفتيها يا بوين؟
2: شعر ما عاملة أمل عراسها
1: شعرف اقف على التلة هان اقف على التلة شو برك لقيتهم يا بعد التلة اقف اقف على التلة ايش يا ناصر؟
4: محمد
1: هيا ابراهيم
4: طمنا عنك
5: حبيب القلب
1: الله يرضى عليك كيف حالك
4: والله انك غالي
1: الله يحفظك
4: الله يحفظك يا رب
1: يا رب الله يرضى عليك
4: والله الواحد مشتاق لك كثير
1: الله يرضى عليك
4: نعم الاخ نعم الصديق نعم القائد والله
1: الله يرضى عليك
4: الله يحفظك
1: ابو العبيد
4: ايش يا
5: الحمد لله على السلامه وربنا
1: لا والله بس ناصر وصل اخته بس الحمد لله حتى انا بس انا واقين يعني
4: هذا ابنك
1: هذا ناصر
4: خلي لك يا رب الله يحفظ لك
1: الحمد لله على السلامة الله يسلمك الله يحفظكم
4: أي حاجة احنا بالأمر
1: الله يرضى عليك
4: الله يسعدك يا رب
1: الله يرضى عليك الله يحفظك
6: لقيت ناصر وبنتك لحالهم مشي قلت لهم والله
1: ما انا قلت لهم انا حكون على التبه اول تدهان بوقف السدر غاد انا
6: فهمتش هي كويس
1: لا انا فهمت بس الساسه قطع قلت لها على التبه اول شهر 10 اي شهر 10
6: انا قلت لها اقف هان خليني ادور على ابوك والله
1: ايش يا ابو ربيان معك ايش حال انت كنت ماشي بسرعه ولا بشويش
2: لا ما قدرتش امشي بشويش
1: انا جميل معه ومعاهم جميل
2: لا جميل مش معاهم احنا لحالنا كنا ماشيين امي قالت نشوف خالتي عند التبع وظلونا ماشيين لحالنا
1: محمود انت قف هان عنده بعينك الله يطلع على الناس اللي غادوا وانا بطلع على الناس اقف شو قف كاتب هان يا ولد امك يلا منين هذا الاوضاع بقول لك عشان يلاقوه

يكون. أينان أتانا أتانا والله غير مصر. والله ثواني واصلين يلا. إن شاء الله معي الحمد لله. سنة ونص تهجير وتعب. يلا يلا يلا. أتانا أتانا أتانا يا رب. الحمد لله. وفي طيارات في الجو صوت زنانات. لا لا معه سيارة.

0: الله يحفظك يا رب. الله يحفظك يا رب.
1: سامحني تقدمي شوية.
2: الله يرضى عليك.
0: الله يرضى عليك. الله يحفظك. الله يرضى عليك.
1: جد ميمو وناصر.
0: وأنت مين؟
1: دخلتي هيا.
0: وين هما؟
1: ورانا كثير.
0: طولين؟
1: لا ما ظنيتش.
0: الله يعطيكم العافية. أنا عبودة. يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا
1: هذه الورقة قال لهم روحوا فيها على غزة.
0: يلا يلا يلا يلا يلا حبيبي يلا يلا هات الشيل هات الشيل هات البقين يلا يلا يلا حبيبي يلا في غرض هاني معاهم يلا شو رايك
3: مبروك يا معلم
0: الله يبارك فيك
1: منا
0: لسه يابا راح يطلع لقدام لسه يا محمد ملعب الوحدة حنمشي في السيارة ثاني بالمرة
4: وين هذا المكان؟
0: ملعب الوحدة
4: ازاي؟
0: الشارع اللي بعد دوار الخور والله ما سامع لسه ما وصلنا شارع 8 احنا يلا امشوا يا عم
1: مش قادر
0: ايوه يا جماعه مشوا طلع الجوال من جيبتي يا طوقه جبت لي تحت البنطلون يلا تعرف تفتحيه افتحيه يا ميمي رانيا ميمي رانيا يابا رن ولا لا رني ضلك رني يا ابا فيش ساعة أغنية بدنا تقعد يا ابا أمولة تشوف سيدك
1: والله هنا متذكر ست معبر
0: ستك مع عمر الله يرحمه
5: يبا ودينا قبل ست وعم
0: هذه الدار حلوه هذه حلوه من وين حلوه مكسره هي كسفوها اليهود يلا هذه يا بضة طلعت منها شهداء كثير والله النتفة هذه طلعت مرة وولادها تحت كان تحت الردمها مستشهد يابا ايوه قاعدهم هان ريحهم هان قاعدهم هان لا يا مش هذا بصل راح البصل زي هذا يابا وبصنا راح يا اخوي الولاد معايا فيش رسال يا اخو فيش رسال بالمره اشتغل معاك ولا لسه؟
2: أمانة
0: هم ادوك اياه؟ طيب ماشي.
2: ليش تكملوا من هان على الدار ولا استنى الباص؟
5: استنى الباص.
1: إذا بنستنى الباص.
2: المشوار 8.
1: لا، نستنى الباص مش تدري.
2: مشوار. مش هذي يصير مع الباص. يلا. يلا.
5: I'm gonna go to the